0: شوف الاخر كده ما تيجي ما تسالي كده ما تتوصل شوف داك السيمو المول شي ما ديال الكرافون ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد لا واحد
1: Lo que vives es Vive Radio, tu mejor música.